وهلا من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

الاثنين الثاني والعشرون من حزيران من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورك.

من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

على بركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد من برنامجنا، أسبوع ينطلق بعناوين كثيرة وبتطورات عديدة وأزمات مديدة. كثيرة هي المواضيع التي كانت في صدارة أولوية اهتمام اللبنانيين خلال نهاية الأسبوع، سواء من حيث الأمور الداخلية أو الخارجية وانعكاسها على الداخل، بين وقف للنار وبين استمرار للعدوان وبين انتظار لنتائج مفاوضات تنعكس على حياة اللبنانيين، أملاً في وقف المقتل القائمة. من خلال مشوارنا لليوم رح نحاول نطرق لأبرز تلك العناوين ونحاول أن نقدمها لحضراتكم في قالب اعتدتم عليه ضمن برنامجنا.

صاحبة طيبة بتمناها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع انطلاقة هالأسبوع، مع درجات حرارة تعتبر ضمن معدلات الموسمية على الساحل وأكثر من معدلات الموسمية بالداخل وعلى المرتفعات. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقع تكون طقس التنين قليل الغيوم إجمالاً دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة. أجواء رطبة بدها تكون مستمرة معنا مع شوية سرعة بالرياح. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 20 وصولا للواحد وثلاثين درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة عم تكون من 14 ولغاية 25 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة عم تكون بين 17 وصولا لثلاثة وثلاثين درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 للخمسة وعشرين كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 لـ 80%.

هذا الأسبوع يدخل فصل الصيف رسميا، إنما الأجواء بعدها تعتبر نوعا ما ربيعية. ارتفاع نسبة الرطوبة عم بيؤدي للناس تشعر بدرجات الحرارة أعلى، إنما درجات الحرارة بعد ضمن معدلات الموسمية.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 22 من حزيران، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. وقف النار صامد نسبياً عقب الإعصار الجنوبي، مزيج دبلوماسي وعسكري في الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة. قطر وباكستان تعلنان إحراز تقدم في مفاوضات بارغنشتاك وتشكيل لجنة عليا لمتابعة الاتفاق. لبنان، حزب الله يرفض وجود منطقة أمنية وإسرائيل تقلص وجود قواتها. الرئيس السوري أحمد الشرع: لن ندخل لبنان لقتال الحزب، وسوريا جزء من الحل للمشكل. الخارجية الإيرانية: تقدم في الوساطة القطرية الباكستانية لإنهاء الحرب في لبنان ورفع العقوبات النفطية. الجيش الإسرائيلي يزعم: عثرنا على نفق للحزب في مجدل زون تحت المنازل بطول 200 متر. الدراجات النارية أكثر من السيارات أحياناً، خيار يتنامى في لبنان. أي انعكاسات سلبية للعقوبات الأمريكية على سليمان فرنجي؟ ستة أشهر على وفاة غسان سكاف، المقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي ضحية الحرب والتأجيل. تجول في النبطية وجوارها دمار هائل وقرى منكوبة. تقارير إسرائيلية: واشنطن تلوح بسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونتنياهو يعتبره خطا أحمر. الرئيس الأمريكي على إيران: إيقاف وكلائها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإلا فسنضربها مجددا.

تفاهم أمريكا مع إيران، أوقف الحرب ومدد الأزمات. الفائز الحقيقي، ماذا سيجني الحرس الثوري الإيراني إذا رفعت العقوبات الأمريكية؟ بتهمة التظاهر ضد الحكومة، جامعة إيرانية تفصل 6 طلاب. الجيش الأمريكي، نراقب مضيق هرمز لضمان بقائه مفتوحا. إيران تتغير من الداخل، ماذا بعد تراجع الحجاب الإلزامي؟ عاما والريحان حي بيننا. إيران تطرح النفط ووقف النار في لبنان، وباس شكيان مفاوضات سويسرا فرصة اقتصادية.

العراق تعافي الإنتاج النفطي خلال شهرين مع انفراج معضلة هرمز. الذهب يتراجع للأسبوع الثالث تحت وطأة الدولار وتشدد الفيدرالي. وفي النهار كتب نبيل بومنصف: اللبناني النازح، القدر الظالم أم الوطن بلا دولة؟ وكتب ماجد كيالي عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في ميزان الربح والخسارة. إلى عناوين جريدة الأخبار. إيران تواجه مناورة أمريكية: الاتفاق يلزمكم ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

الله يؤكد التزامه مواجهة أي خرق إسرائيلي. مصر يجب منع تكرار نموذج اتفاق غزة في لبنان. الرئيس الشرع لا يمانع اللقاء مع حزب الله. ترامب فهم خطأ. روبيو يعرض منورة إسرائيلية. أطرد الحزب من علي الطاهر. ولماذا يحاول عون ضم الوفد العسكري إلى الوفد السياسي؟ هل تنخفض الأسعار في لبنان بعد تراجع أسعار النفط عالميا؟ الامتحانات الرسمية برنامج دعم استثنائي إنما بلا مشاركين. الذكاء الاصطناعي في الجو يراقب ويشخص ويقتل. نعيم قاسم يؤكد إسرائيل لن تبقى في لبنان. قائد الجيش العماد رودولف هيكل المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين. حزب الله يتهم السلطة بتنفيذ أمر اليوم الأمريكي. ونتنياهو لن ننسحب من جنوب لبنان. الجيش يدعو أهالي القرى الحدودية إلى التريث في العودة إلى قراهم. حسن فضل الله الدبلوماسية المستندة إلى الصواريخ هي التي تحمي بيروت. خلف الكواليس نتنياهو يطالب حكومته بوقف انتقاد ترامب. باز فيكيان الرئيس الأمريكي أقر بحقوق الشعب الإيراني وسنستعيد أموالنا العالقة في قطر. أنباء عن استعداد رئيس الحكومة البريطاني ستارمر للاستقالة ومصدر حكومي ينفي. الحرس الثوري لن يفتح مضيق هرمز قبل وقف العدوان على لبنان. الإعلام العبري يتحدث عن تصاعد الخلافات بين ترامب ونتنياهو وواشنطن. بدأت البحث عن بديل. انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية وترامب يهدد بتسليم ملف الحزب إلى الرئيس الشرع. تايوان تجري مناورات لتعزيز الجاهزية القتالية. وفي الأخبار كتب فؤاد إبراهيم عن نهاية نظام ما بعد تحرير الكويت. الخليج والحرب نحو ولادة جديدة. إلى عناوين نداء الوطن.

وعلاقة دولة مقابل دولة. رسالة فانس إلى مسيحيي لبنان: تعديل الطائف ليس ثمنا لسلاح الحزب. الرئيس الشرع: سوريا لا تنوي الانخراط في أي تصعيد مع لبنان. نعيم قاسم يدعو الحكومة إلى الاستفادة مما تقوم به المقاومة وإيران. قائد الجيش يتفقد وحدات الجنوب: تشديد على حماية المدنيين وتأكيد لدور الجيش. بالتزامن مع محادثات سويسرا، كاتس: لا قيود على عملياتنا في جنوب لبنان. يافطات الحزب على طريق المطار: شكرا إيران. جلسة خاصة للبنان ضمن مباحثات الاتفاق الأمريكي الإيراني. وزير المال ياسين جابر: الغارة الإسرائيلية على فرع مصرف لبنان في النبطية رسالة سياسية خطيرة. سامي رجميل: حماية لبنان تبدأ بإعادة بناء ما دمرته إيران.

الرئيس نواف سلام من مرفأ بيروت: لن نسمح بعد اليوم بأن يكون لبنان منطلقا للإضرار بأشقائه العرب. وزيرة التربية تطمئن إلى سلامة تلامذة البشائر: قرار الامتحانات بيد مجلس الوزراء وليس وزارة التربية. تهديدات ترامب تهز لوسيغان ولبنان في قلب المفاوضات. رئيس الوزراء البريطاني على حافة السقوط. انفجار في مصنع بمنطقة رأس لافان الصناعية في قطر، 50 جريحا وثمانية عشر مفقودا. قاليباف: لا نعير التهديدات الأمريكية أهمية وقواتنا مستعدة للرد. اجتماع رباعي إقليمي في القاهرة لبحث خفض التصعيد والتطورات في المنطقة. الدوحة تعلن عن تشكيل لجان فنية للتفاوض على الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران. ماسشكيان: لا نسعى إلى قنبلة نووية ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم. وفي نداء الوطن كتب النائب غسان حاصباني: هل أصبح تعديل النصوص بديلا عن محاسبة من أساء تطبيقها؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: تهديدات ترامب تربك مفاوضات لوسيغان، النووي وهرمز ولبنان أبرز الملفات، وواشنطن تدعو طهران لصفحة جديدة. الحكومة العراقية تحاصر حيتان الفساد، زوجة متهم تحرق ملايين الدولارات في التنور. لقاء فرنسي سري للغاية مع قادة من حركة حماس. ستارمر يقترب من حسم مستقبله، وترامب استبق قراره بإعلان استقالة رئيس الوزراء البريطاني. الرئيس نبيه بري للشرق الأوسط أكد تواصله مع عون وسلام: نأمل صمود وقف النار بضغط أمريكي. محادثات سويسرا تحقق اختراق.

إطلاقا إنشاء آلية للمحادثات الفنية بين أمريكا وإيران. المنتجات اللبنانية تعبر البحار مجددا إلى السعودية، والطموح يتجاوز أرقام ما قبل 2021. من قطر، عشرات المصابين والمفقودين بانفجار في مصنع لدى رأس لافان. الخارجية السورية تعين جهاد المقدسي مستشارا للشؤون الأمريكية. اجتماع لوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا، وبولس يستعرض الأوضاع في السودان وليبيا. دفعة سعودية جديدة ب$60 مليون لدعم الموازنة اليمنية وتغطية الرواتب. إسرائيل ترفع كل القيود المرتبطة بالحرب في شمال البلاد. تباطؤ حركة الملاحة البحرية بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز مجدداً. العراقي يؤكد إحراز تقدم كبير بشأن لبنان ورفع القيود المفروضة على النفط. إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير نحو 60 مسيرة أوكرانية. فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية.

فاتورة هرمز القاسية 37 مليار دولار تهز البنية الاقتصادية العراقية. انطلاق أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026 بمشاركة 337 شركة من 17 دولة. امتحانات الثانوية العامة موسم التوتر والقلق في البيوت المصرية. الإقبال على دور السينما لم يتأثر بالمونديال. قائد المنتخب المصري محمد صلاح يقود مصر لأول انتصار في تاريخها بكأس العالم بعد الفوز على نيوزيلندا 3-1.

هزيمة قاسية للسعودية أمام إسبانيا 4 أهداف، وبلجيكا تتعادل مع إيران بدون أهداف. وفي الشرق الأوسط، كتب سمير عطلة: القذافي وجنبلاط وأبو نضال في قارب واحد. وكتب الدكتور ياسر عبد العزيز عن صناعة الأخبار في زمن الشك الكبير. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بعدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

حامس دبلوماسي عربي أن لبنان لم يعد بنداً ثانوياً على طاولة المباحثات الدولية، بل أصبح جزءاً من ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل المنطقة بشكل كامل. كانوا اخدين ديسير، لا هلا صرنا طبق رئيسي لك بالمفاوضات اللي عم تصير بمحاولة لمعالجة جذور الأزمة وليس فقط الوصول إلى وقف لإطلاق النار، وهذا ما نتمناه طبعا. يقول وزير متابع أن تقريرا أمنيا يتحدث عن المرشح الشيعي المطروح لموقع محافظ النبطية أنه يعمل ووالده في الإتجار بالسلاح وتجري محاولة لتهريب اسمه من دون المرور بآلية التعيينات، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلين للعشائر في البقاع الذين خاطبوا الرئيس نواف سلام والثنائي: نناشدكم بتعيين المرشح الأكفأ وصاحب الشهادات العليا. ما بعرف ليه مركزين كتير انه بدهم يعينوا هالشخص بموقع المحافظ للنبطية، انه كل هالاخبار اللي عم تطلع عنه واخرها انه هو والده اسم الله يعني ويراتي بيشتغلوا بالاجار بالسلاح وبربطوا العديد من الجرائم، اختياره بده يكون جريمة بحد ذاته. مش عاساس في آلية للتعيينات وبيمرق الواحد باختبارات ولا الثنائي بده يفرضوا على الناس بالقوة. يستعد أصحاب الخيام السياحية لإقامتها من جديد على شاطئ مدينة صور في جنوب لبنان في رسالة للعالم بالحفاظ على صورة المدينة وبحرها السياحي بعد كل العدوان الإسرائيلي الذي طاولها. هلأ حلوة ثقافة الحياة وكذا، بس نو معلش يعني صور صارت شبه مدمرة، يعني مثل النبطية وهني من المدن الكبرى بلبنان، فهيدي رسالة أوكي بتوصل رسالة، بس بعتقد الاهتمام والأوليات مفترض تكون قبل هالأمور المعنوية، الناس بدها شيء مادي بين إيديها. إلى أسرار جريدة الجمهورية. علم أن أوساط عين التين تؤكد أن الرئيس بري يسعى إلى ردم الهوة بين الرئيس عون والحزب عبر عقد لقاء في بعبدة يجمع وفدا من الحزب والرئيس عون، لافتة إلى أن التواصل على خط بعبدة طهران يمكن أن يقرب المسافة. الله يا أبواب الأصل مفتوحة، يلي بيحب يتفضل، ما بيحب جعل عمره، بخلي هيك مقاطع. بالنهاية القطار الدولي إن طلق، اللي بيحب يركب بقلب القطار ميت أهلا وسهلا، ما بيحب يركب خلي واقف قدامه لحديت ما يتعسوا. إسا ناقصنا غنجو دلال. بلغ مسؤولون لبنانيون عتبا فرنسيا عليهم لتركيز كل اهتماماتهم على ما تقوم به أمريكا في ملف لبنان وعدم الأخذ بالاعتبار الجهد الفرنسي القائم في هذا الصدد على أعلى المستويات. ومن هنا كانت الزيارة المفاجئة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى باريس الأسبوع الماضي لتحسين العلاقة مع الدوائر العليا الفرنسية. اسمحوا لنا الجمهورية مش مزبوط، الزيارة كانت من أجل مؤتمر المساعدات للجيش، يعني هذا كان البند الرئيسي بموضوع الزيارة وليس من أجل تطيب خاطر أونكل ماكرون. يبلغ عدد من كبار موظفي الفئة الأولى سن التقاعد الشهر المقبل وتجري مشاورات بين المسؤولين لتفادي حصول فراغ مديد في المؤسسات الرئيسية من رقابية وإدارية وجامعية. ما بعرف ليه بدو يصير في فراغ، هي والله العظيم شيء طبيعي كل الدول في موظفين تطلع للتقاعد من عين بديله، هل قد حجم القصة؟ في حكومة وفي رئيس الجمهورية وفي مجلس نواب وفي ناس موجودين، هيدي المؤسسات موجودة، فإذا مديرين عمين بيوصلوا لمرحلة التقاعد عادي بيفلوا على البيت مشكورين وبتعين ناس بديلين لقلهم. ليش كرمال من عقد الأمور ويبا اوعى ويا لطيف والفراغ، وهل قد سهل القصة؟
إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أن مقربين من الرئيس بري يرددون أن رئيس المجلس سيتعاطى إيجابا مع نتائج المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ولو أنه رافض لها، غير أنه يشارك في تفاصيل الورقة التي يحملها الوفد اللبناني إلى الجولة المقبلة من محادثات واشنطن. ومستشاره علي حمدان غير منقطع عن لقاء السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى. هو بالظاهر رافض للتفاوض المباشر، إنما بالباطن علي حمدان قايم بالمهمة وعم يتواصل مع الصحفيين الإسرائيليين بشكل طبيعي، كمان مش بس مع الوفد اللبناني، عم يتواصل بشكل مباشر، بس الدولة حرام عليها تفاوض بالمباشر. تشير المعلومات إلى أن عدد طالبي الوظائف في مطار الإليعات بالآلاف، فيما يسعى نواب المنطقة والأحزاب السياسية إلى الاستحصال على كوتا تساعدهم في الانتخابات النيابية المقبلة، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة حول شفافية التوظيف الذي تتحدث عنه الحكومة. هيدي الآليات السابقة بأذان النواب اللي بعدهم عايشين المرحلة السابقة، أنه لك نحن شو بيطلع لنا حصل من التوظيف، تعب جاي الانتخابات وكذا. لا طمنوا بالكم، هلا الموضوع تغير وبكرة منشوف. لحظة، هذا سر مدفوع الأجر من لبنان فايلز. قال لك نشر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب صورة لنجله البكر سامر وبارك له بزواجه في الخارج من لانان سولي، وكتب بوصعب: فخور بالرجل الذي أصبحت عليه، وقد اعتقدت أنني علمتك كل شيء باستثناء عدم دفع اليوم إلى البكاء. لقد تأثرت كثيرا بالسين. مبين عيدا سر مدفوع مدفوع، تعرفوا ليس بصعب برش كتير على موضوع الإعلامي. مبروك يا سيدي، مبروك. شو بنستفاد يعني؟ أنا شو استفدت من هذا الموضوع؟ بدو إذا بكيت ولا ما بكيت يعني آخر هم. على كل إن أنت عم تبكي من الفرحة، بينما قانون العفو العام اللي حضرتك معطله في أولاد عم يبكوا لأنه بدهم أهاليهم المظلومين يطلعوا من السجون، فقارن أولادك بأولاد الآخرين. إلى أسرار نداء الوطن. بعد الكشف عن أنفاق علي الطاهر وقلعة الشقيف، نصحت جهات دبلوماسية السلطة اللبنانية بالتواصل مع الحزب ليسلم الأنفاق للجيش اللبناني، لئلا تعمل إسرائيل على تدميرها كما فعلت في أكثر من منطقة. لا ما بيحبك وما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة سلاح تاخده إسرائيل، ما عنده مشكلة أنفاق تفجرها إسرائيل، بس نسلمه للدولة اللبنانية؟ لا لا، هيدي خيانة وعمالة موصوفة. تتحدث أوساط دبلوماسية عن توجه إيراني لإعادة تنشيط ساحات إقليمية ثانوية من بينها الساحة السورية بالتوازي مع تحريك أذرع حليفة في اليمن والعراق، بهدف الحفاظ على أوراق الضغط الإقليمية بعد تضييق هامش الحركة في ساحات أخرى. والله كله وارد يعني، بالنهاية هيدي الأزرع هي مهمتها الأساسية أنشئت من أجل الدفاع عن النظام الإرهابي بإيران، أكيد ما أنشئت لا للمقاومة ولا كرمال تحرير فلسطين ولا محاربة إسرائيل، الهدف الأول مثل ما اتضح من الأحداث يعني حماية النظام الملالي.

علم أن قطاع العراس شهد حركة ناشطة خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أقدم عدد كبير من المقبلين على الزواج على تثبيت جوى حجوزاتهم وعقودهم مع صالات الأفراح وسائر مزودي الخدمات المرتبطة بالمناسبات، وكذلك بطاقات السفر والفنادق للمدعوين من الخارج. طب ما حرام، شرفكم ما حرام يعني، انه واذا في ان شاء الله يعني يصمد واقف اطلاق النار، بس انه ما حرام تخربوا بيتكم، حدا بيروح يتجوز، حدا بيروح يتجوز بالحرب او حتى برات الحرب، حدا بيتجوز بشكل عام يعني. مش ما تقولوا ما نصحناكم. اخيرا في اسرار جريدة الاخبار،

كشفت مصادر إعلامية متابعة للمباحثات الجارية في جنيف عن تداول مقترح أمريكي يتناول آلية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة على نحو متدرج في محاولة للفصل بين ما تعتبره واشنطن نتائج الحرب مع إيران وبين ملفات عالقة بين لبنان وإسرائيل. وتقوم الصيغة الأمريكية على تنفيذ مرحلة أولى تشمل انسحابا إسرائيليا من المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، على أن تتبعها مرحلة ثانية تشمل المواقع والنقاط التي دخلتها القوات الإسرائيلية خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الاقتراحات عديدة يلي عم يتم تسريبها من المباحثات يلي عم تصير، مدى جدية هالأمر ما فيك تسأل، كتبت الأخبار يعني ما فيك تصدقه. بعدين في كتير اقتراحات أخرى سنتطرق إليها بالقسم الثاني من حلقتنا إن شاء الله، خاصة لما نكون عم نرسم صورة انطلاقة الأسبوع. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادر اليوم.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان صح أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع مع داعي صابة الدولة العميقة وجعل جية الحشاشين الشتامين النقيقة. It's okay. عادي هلا بقى عم نخربط في خربطة بالنوم في خربطة بالفيق في خربطة بالسيستم كله في مونديال في مباريات عم تنحضر. أنا آخر مباراة حضرناها اليوم فجرا فمعلش يعني الصوت سيتأثر عاجلا أم آجلا سامحونا.

معلوم أنه نهاية الأسبوع شاهدت وكانت حافلة بالكثير من الأحداث، بعد ما كانت المفاوضات معرقلة بسويسرا رجعت انطلقت، رجعوا بعدين زعلوا حردوا رجعوا بعدين اتفقوا رجعوا عملوا لجنة، صار في وقف اطلاق نار حقيقي بلبنان للمرة الأولى أو شبه وقف اطلاق نار حقيقي، ضغوط من ترامب وتهديد بدخول الشرع إلى لبنان والقيام بمهمة نزع سلاح الميليشيا، كتير كتير العناوين قد ما بدكن كلياتها على بعضها مرتبطة بالعنوان الأبرز وهو طريق المفاوضات. والمفاوضات تنقسم إلى شقين، الشق الأول هو ما رأيتموه في بورغنشتوك بسويسرا وهو ما سينطلق غدا في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بجولتها الخامسة والتي ستمتد إلى 3 أيام.

ما بين شكرا إيران وشكرا ترامب على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بشكل جدي أو خفض التصعيد والعمليات العدوانية الإسرائيلية، وصولا إلى تنافر المقترحات، هل سينسحبون من قلعة شقيف؟ هل رح ينسحبوا من المناطق اللي احتلوها بعد الخط الأصفر؟ هل سيعودون إلى هذا الخط اللئيم أم إسا بدهم ينسحبوا أكثر؟ هل سينجح الضغط الأمريكي بما لم ينجح به الآخرين؟ هذه كلها طبعا هالأسئلة المعتادة والتي تسأل بشكل يومي في الصحافة والإعلام وأمام الرأي العام، بحاجة لوقت لحتى تبين الإجابات عنا. إنما بدون أدنى شك هناك مسار دولي انطلق لتقاسم النفوذ، نراه بشكل مستمر بالاجتماعات التحضيرية، الاجتماعات العلنية، وأيضا عشرات الاجتماعات السرية المتنقلة بين الدول العربية والغربية. رح نحاول بالفقرة الجاية إذا الله راد نستعيد نحن وياكم المسار من لما أقفلنا الأسبوع يوم الجمعة، لما كانوا حردينين وفرطت المفاوضات، وصولا إلى كل هالتطورات يلي صارت بنهاية الأسبوع، إلى أن تم الإعلان أمس يعني الأحد فجرا اليوم صباحا عن الوصول إلى نتيجة من هذه المباحثات التي مقامة كانت بسويسرا. عجبني العنوان تبعيت نداء الوطن المنشيت اليوم، قال لك سويسرا الشرق تعرقل مفاوضات سويسرا. ما مسدين حالنا والله، نحن مسدين حالنا ومسدين الأكاذيب الإيرانية انه يابا عملوا كل هالمفاوضات فقط من اجل لبنان. وطبعا هيدي كذبة كبيرة، لانه في كتير من البنود عم تتناقش من البند اللبناني طبعا، بس اكيد مش هو البند الاساسي. في 12 مليار دولار، في اموال نفط، في السماح بتصدير بعض المواد اللي كان حظور على إيران تصدرها، فالأموال تأتي بالمرحلة الأولى، وبعدين نحن جزء من تلك المفاوضات تشيل حينا، لأنه مصرين أنه يمسكوا هذه الورقة ولا يريدون أن يتخلون عنها للمفاوضات اللي عم تخوض الدولة اللبنانية. وكانوا أصبح المسار مقسوم لقسمين، القسم الأول هو إطفاء النار بسويسرا، والقسم الثاني هو بحث جذور الأزمة، حل جذور الأزمة بلبنان، أزمة السلاح المتفلت، محاولة الوصول إلى تجديد لاتفاق الهدنة مع انسحاب إسرائيلي. يعني هونيك بيطفوا الحريقة وهونيك بيحاولوا يبحثوا بالسياسة والعسكر عن طريقة الحل الصامد والذي يستمر. كلنا نغوص بهالمواضيع بوجع الراس، نحن فقط بدنا نرسم الإطار. تعرفوا مثل العادة نحن كل أسبوع بداية الأسبوع نرسم هيك صورة كبيرة، بيكاسو بعمل جون، نرسم صورة كبيرة من خلالها بس حتى نقدر نفوت بالأسبوع، لأنه على ضخامة المواضيع وسرعة التطورات والأحداث وكثرة الخبريات اللي بدك تدقق فيها إذا هي صحيحة ولا هي إشاعات، فطبيعي إنه القصة بتكون ملبدة والقصة بتكون معقدة وفيها كثير من الأخبار. لذلك نرسم الصورة بشكل طبيعي، بعدين بننطلق باب الأسبوع بتطوراته يوم ورا يوم، يوم ورا يوم حبيبي مجانين.

هو التفاوض بحد ذاته مع ناس لئيمة وعندها مشاريع خاصة وتستسهل بالدماء والأرزاق والأرواح والممتلكات، طبيعي بده يكون هو مسار شاق جدا. كيف إذا كانت دولتنا عم تحاول تفصل هذه المسارات وتستقل بنفسها؟ يعني المسار أسا بيكون أكثر تعقيدا وأكثر تجويدا وبده مزيد من المجهود الجبار.

على كل حال رح نتعرف عن هذا المسار بالفقرة القادمة، الفقرة اللي بعد عن أطلالة على موضوع إيجابي وهو عودة الصادرات بشكل رسمي الاحتفالي اللي كانت عم تكون يوم السبت بالمرفأ. المقال اللي اخترناه لليوم وهو مقال عن المطار كمان كتير مهم بإشكالية جديدة عم تبرز، والفقرة الأخيرة من تابع أجواء المونديال وأبرز ترندات السوشيال ميديا بلبنان.

من أصدق التوصيفات التي أطلقت على عبثيات المعارك الانتحارية التي فتحتها الميليشيا على حدودنا بالجنوب هو ما أطلقه ويصر عليه دائما بتصريحاته فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وهي حرب الآخرين على أرضنا. طبعا اي حدا هيك بيطلع نطفه صغيره على المباحثات يلي عم بتصير بورغنشتوك او حتى عن المباحثات اللي صارت قبل سواء باسلام اباد، بيعرف تماما انه الحرب اصبحت معركه اسرائيليه امريكيه من جهه، ايرانيه من جهه اخرى على الاراضي اللبنانيه، وبالتالي من يدفع الثمن هم اهالي الجنوب، هم وابناء البيئه، هو البلد كله على بعضه، هيبه الدوله يلي ناس مصره انه تبقيها ساحه مستباحه وصندوق بريد لارسال الرسائل التفجيريه بدل ما يكون هناك حرص على الارواح والممتلكات ومحاوله تضميد الجراح. ليس في الأمر أي مبالغة، مشان هيك هذا الوصف يزعج كان الحشاشين ويطلقون على رئيس الجمهوري رئيس الآخرين على أرضنا ردا على هذا التوصيف، هو فعلا حرب الآخرين على أرضنا. والدليل هو ما وصلنا إليه من وقف إطلاق نار شبه جدي، لأنه قالوا له بدنا نفوت هلا، وقفوا لنا هالمعارك، وفي ضغط هائل كامنة من الرئيس الأمريكي لحتى قبل الإرهابي نتنياهو أن يوقف نوعا ما التصعيد، وبلش يطلع كلام عن موضوع الانسحاب. قبل ما نوصل على هيدي النقطة خلينا نذكر وين تركناكم يوم الجمعة. تركناكم بخير واستقبلناكم بخير الحمد لله. تركنا يوم الجمعة على أساس المباحثات اللي كانت ستنطلق يوم الجمعة فرطت، والجماعة ما عادش بدهم يسافروا على بورغنشتوك ولا عادوا بدهم يجتمعوا بسويسرا. قال لك الخلافات عميقة سواء من ناحية الموضوع اللبناني أو من ناحية الإفراج عن الأموال أو من ناحية التفاصيل التقنية للاتفاق، وعلى أساس فرطت القصة. إنما بنفس اليوم مش تاني يوم رجعت زبطت الأمور مساء وقال لك خلاص هلا بدنا نوصل لحل، وصار الضغط الأمريكي الهائل على الإسرائيل لا محاولة خفض التصعيد من بعد ما كان هناك اعتداءات دامية عدوان العادي تبعت إسرائيل. شو بتعرف الإسرائيل شو بيعرف بالحياة؟ بيعرف يرتكب مجازر، بيعرف يقتل النساء والأبرياء والأطفال والنساء الحوامل ويمحي عائلات، ما بشاي شغلته، ما بيعرف يعمل شيء. يعني هيدي المهنة المختص فيها، ومنه تعلمت الأنظمة بعض الأنظمة العربية، وطبعا عم بيقلدوا النظام الإيراني بشكل مباشر وغير مباشر، فبالتالي شغلته وعملته يقتل الناس. كان هناك أكثر من 40 ل 50 ضحية بشكل يومي على مدى 3 أيام. وصلنا إلى الإعلان عن وقف لإطلاق النار بشكل جدي وعناوين الانسحاب، وساعتها قال لك المباحثات رح تنطلق يوم الأحد. فعلا كان هناك تغطية إعلامية رهيبة، كمية وحجم التغطية الإعلامية بتلك قديش الموضوع مهم، وفعلا هناك شرق أوسط جديد يتشكل، وهيدي ليس فقط عنوان لبنان مثل ما الكل مفكر. أنا مش عم بنكر أنه لبنان هو بند أساسي من البنود، بس ليس البند الرئيسي. وطبعا فيكم تطلعوا أنتوا وتشوفوا على شو اتفقوا آخر شيء بالبيان اللي طلع ليلا. والله يعين، الله يعين باكستان وقطر، والله العظيم الله يعينهم. يعني قاعدين عم يفاوضوا، عم يعملوا وساطة بين واحد سويعاتي، هو عم بيفاوض بيطلع بيكتب تغريدة أنه بدنا نضربكم، وبين ناس مجانين مستعدين يفاوضوك 5000 سنة، عم نحكي عن الإيرانية. فعن جد الله يعينهم، وزير الخارجية طاير لهونيك، وزير الدفاع طاير لهون، قائد الجيش ما بعرف ايه، يعني فاتوا بمغطس طويل عريض، ضيعوا كتير وقت عليه. بس طبعا هيدا اللي عم يبحث عن دور اقليمي بده يكون عم يدفع الثمن، الثمن عم بيكون من هذا الوقت. المهم يا سيدنا الإكرام، حجم التغطية الإعلامية بتعطيك فكرة أنه الاجتماع اللي عم بيصير هو تقاسم نفوذ بعد المعارك اللي صارت. إذا بدنا نوصل لسلام مستدام بكل معنى الكلمة ما بده يكون هناك تقاسم نفوذ. بعد المنطقة هي الغنية بالنفط والغاز والأموال والثروات واللي فيها كثير من المشاكل والفتن، كيف بدنا نقسمها؟ حتى ليكي حتى ليها، مثل بخيت وعديلها بعادل إمام وشيرين، هاي قطعة لك هاي قطعة لي.
هون أنا بيخد أكتر، هون أنت انهزمت بتاخد أقل، خد شوي بلبنان بتعطيني شوي بالعراق، بعطيك شوي باليمن، هيك قاعدين عم يتقاسموا أرضنا. وهذا للأسف يلي الناس مش صرة أنه ما تصدقوا، هي عم تشوفه قدام عيونها، قدام عيونها. يعني ساكس بيكو عصغير، ساكس بيكو هالقد، هون أنت بتاخد نتفة زيادة، أنا بيطلع لي قطع عونيك لا ما بسمح لك تقرب على حصتي هون. وإز منرجع هن وصلوا وتغطية إعلامية هائلة مثل ما قلنا من كافة المؤسسات الإعلامية الكبرى يلي بعتت مبعوثين والاجتماع المنتظر، ويلا وصلوا ووصل كاليباف كبير المفاوضين اللي كان عم يحرق العالم الأمريكي من سنة ويهتف تبني أمريكا والموز لأمريكا، راح مثل التوتو لحتى يفاوض هو ومستر عجي عراقجي، ووصل الوفد الباكستاني والوفد القطري، ويلا ها حتنطلق المساعدات والمفاوضات المساعدات، وهن وعم بيسلموا على بعض وياخذوا الصوره مع ديفانس. واذ بيطلع ترامب وبيكتب لك تغريده، قال شوفوا انتوا يا عيرني، اذا ما بتضبوا الحزب تبعيتكم بلبنان انا بدي اخلي احمد الشرعي يفوت يتصرف معه. قال زعلوا حردوا ولا جرحنا كرامتنا ومعاش بدنا نفوض. وبلشت بقى تطلع الخبريات، ولن نرضخ وسننتصر بالمفاوضات ولن نقبل بالجلوس مع الوفد الامريكي. وطبعا كلها مجرد اكاذيب، رجعوا قعدوا وكفوا عادي، وطلع البيان الرسمي بالليل وانتهت المفاوضات الاحد مساء. قال جرح لهم كرامتهم، يعني ولكن هو اساسا الرئيس الامريكي الحاج ابو عمر ترامبو ليلة بيتقصد انه يهين كرامته الليل نهار، ما في تصريح، ما في اطلاله، ما في مقابله، ما في تغريده، الا ما بيهينوا فيها بشكل متعمد لانه بيعرفون انه هالامر بيعلم عندهم. مسح الارض بكرامتكم ليلا ونهارا، صباحا ومساء، صعودا ونزولا. هلا فتوا على الكرامه تبعكم، ولك قالكم بالحرف الواحد اول يوم مفاوضات قالوا لك ليبوف وعرقجي بعد اول مفاوضات صارت، قال له ان انا خليتكم على قيد الحياه لحتى الاقي مين فوضوا، وقال لك اتقتلكم مثل ما قتلت الباقيين. طبعا ما سالوا لا عن المرشد تبعيته اللي قعد ببراد بوظه ليدفنوه، ولا سالوا عن قاسم سليماني اللي امر بقتله ترامب، وكلها خلاص نسيناه، هلا الحي ابقى من الميت يا رجل، ونسينا انتقام سخط. بس هلأ انجرحت كرامتهم، يعني يا الله يا الله على الكرام الشفاف اللي عندهم، يا ترانسبارانت. وكله كان من باب الدجل. اخر شيء رجعوا قعدوا وتفاوضوا وطلعوا ببيان، وعملنا لجنة للبنان وحيفرجونا عن 12 مليار وحيسمحونا نصدر مواد بتروكيميائية وما بعرف ايه، كل باب اقتصاد، ماني ماني، فلوس فلوس، دولارات دولارات. نحن صدقنا انه يابا عملوا الاجتماع، في ناس مصدق من الاعلام من الميلتين، يعني الميلة الممانعين الحشاشين والسياديين الجدد كمان يلي مصدقين انه يابا الكون وقف على نقطة الخريطة ونحن كرمالنا هلأ الكوكب وقف والمفاوضات تعطلت او حتى المفاوضات صارت بحد ذاتها، وما نحن الا طبق على هذه المائدة اللئيمة. إنما طبق يثبت أنها أصبحت حروب الآخرين على أرضنا بشكل رسمي، مش بقى بعنوان مجازي يستخدم بالسياسة. بالمقلب الآخر، بالتهديدات اللي خاصة بأحمد الشرعي، بعتقد الظهور يلي صار بالليل للرئيس السوري أحمدنا الغالي على قناة المشهد مع طوني خليفة كان ظهور سريع وكان ظهور مطلوب لحتى ينفي كل هالشائعات للمرة الألف ويقول لك ما في أي نية. وأكتر شيء عجبني هاي العبارة يلي قال أقول للشارع اللبناني بأنه لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا أن ندخل بميدان حرب أو صراع أن نقول ذلك علنا، ولكن لا نتمنى لأهلنا في لبنان إلا كل خير. ونفى أي نية لهذه التهديدات التي يطلقها ترامب بين الفينة والأخرى، واللي طبعا عم يقدم فيه أكبر خدمة لإيران وميليشياتها. هن دايما بخوفوا من الآخر يلي جاي كلنا وعبدون يفاتوا يعتدوا عليكم وبدون يردوكم على المهور المسيحي أحزي، فهو عم يقدم له بهالتهديدات والتصريحات أكبر باس لحتى يتمسكوا بسلاحهم الغير شرعي. على كل
نحن اللي بهمنا، نحن بهمنا بلبنان وصلنا لا شبه وقف اطلاق نار. وبلش بقى ينحكى مع المفاوضات المباشرة اللي بدها تنطلق بالجولة الخامسة بكرة عن انه النبطية هي مدينة تجريبية، يا اما بدنا ناخد مدينة تانية، يا اما كأيني بلشنا هلأ نروح على منطقة تانية من التفاوض. ووقفت المقتل، وقفت الغارات يعني يلي كانت عم تحصل

53 جريح، 1,200,000 نازح، هذا بالإضافة إلى خسائر اقتصادية تخطت 33 مليار دولار. بس هاي الأرقام ما حدا بيسأل عنها، لأنه بني آدم رخيص، أرخص شيء البني آدم بلبنان، خاصة مع هالمحاور اللي عم تفاوض، سواء الإسرائيلي أو الإيراني، يلي اتنيناتهم أضرب من بعضهم البعض، واتنيناتهم عندهم نفس الأطماع، مشروعين مبنيين على أطماعهم بالدول العربية وفرواتها والسيطرة عليها وأخذ دور شرطي المنطقة. بيبقى نقطة أخيرة مهمة مشان ما تفوتني، وهيدي لابد ما ندخل بتفاصيلها بالحلقات الجاية، وهو المحور الذي يتشكل واللي عقد اجتماعه الرابع بالأمس بالقاهرة. يلا هلا في ناس شايفته المحور السني اللي بيحبوا هالحركات هاي، وفي ناس شايفته أنه هو فقط بمواجهة المشروعين سواء المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي. المحور الجديد الرباعي يلي بيضم حاليا السعودية وتركيا ومصر وباكستان، يلي كانوا عم يعدوا الاجتماع الرابع بالأمس من أجل تنسيق الخطوات للمفاوضات القادمة. وما بدو مني لكم قديش لعبة السعودية وتركيا مع قطر دور كتير كبير بالوصول إلى وقف اطلاق نار بلبنان ومتابعة كواليس المفاوضات والدعم وراء الكواليس. فخلي عينكن على هيدا المحور، كنا خبرناكن عنه سابقا انه في محور عم يتشكل لحتى يكون هو بيضة الابان بالقرارات الجاية والاتفاقات القادمة، لانه حتى الناس ما تنسى العدوان الايراني اللي كان على دول الخليج، وبنفس الوقت انه اذا بدنا نفوت نرجع بعلاقة تبنى على ثقة، فبده يكون هناك علاقة سليمة وحقيقية مبنية على مصالح الدول وليس على السويعاتي سواء النظام الايراني او سواء ترامب. فخلي عينكن على هذا المحور بعيدا عن التوصيف. وطبعا في معهم دول استمام ما اجتمعت، يعني بعرف المغرب وبعرف طبعا قطر موجودة، سوريا المحررة موجودة، واخر الداخلين على هذا المحور واللي كوعت الجزائر، يعني كل عمرها وقفة مع إيران والإيراني كوعت، لأنه مصلحتها هلأ مصلحة المضائق الاقتصادية، تصدير الغاز، مصلحتها الاقتصادية مع هذا المحور العربي العربي الإسلامي، بما أنه في باكستان وفي تركيا. نحن ممكن ننضم لهم بس لحتى يعني يصير قرارنا بإيدنا، مش قرارنا عم نتنازع عليه ما بين الدولي والدولي، فأكيد رح منكون ضمن هذا المحور، مع أنه ما مفترض نكون مصطفين مع أي محور. أتمنى أن نكون أنهينا موضوع التدخل السوري اللي كل يوم بينكتب فيه 19,000 مقال، وكل واحد بده يقعد يبني عليه بنايات ويسرب لك روايات، وفي لك في ناس كاتبة مقالات أنه الاجتماعات عم تصير والتحضيرات بلشت وما بعرف إيه وكذا، كلها من وحي الخيال. أنا بصدق أحمدنا طلع قال لك لو عنا نحن نية، كنا قلنا نحن كل اللي بدنا إياه على أن ندي من دولة لدولة ونحاول أن نكون رسالة سلام مش نكون رسالة تصعيد. فالأمور كلها صارت واضحة، حطوا هالموضوع وراكم، هذه الزكزكات الترامبية عم تجيب نتائج عكسية. بعتقد هيك رسمنا لكم المسار تمام، يعني حطينا لكم الصورة الإطار الكبير لحتى ننطلق منه بقى شو بده يطلع، شو بده يتكرس من نتائج لهذه المفاوضات، سواء المفاوضات بسويسرا أو سواء المفاوضات اللبنانية الجولة الجديدة اللي بدها تنطلق بكرة مع العدو الغاشم بواشنطن، واللي رح تستمر لثلاث أيام. أول يوم على المستوى الوفدين السياسي والأمني مع بعضهم البعض، تاني يوم يوم أمني بامتياز، ثالث يوم الوفد السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. إلى أن تظهر تلك النتائج نحن دائما نبحث عن الحقيقة، والحقيقة غائبة وسط كم من هائل من الشائعات التي تبدأ ولا تنتهي، وخاصة دجل وأكاذيب الحشاشين.

0: حياتي رح قوم.
1: كيف لقيت لي هالسفرة؟
2: ملوكية. أنا شايف عزايم بس مش هيك. الشهر الماضي في حارس كريم بيعجبك عزمنا، كنا شي 4 بوياجيجي و3 مبيضين ومجلخين مع الثوينو. عامل أكل بس واي
1: صحيح في أكل كتير، بس الله يسامحها لولو جابت هالعشي نزع الهيا. يقصف عمرك ولا أنت ابن عرب تعرف كلمة فرنساوي بتعرف ألماني لشو عامل أكل فرنجي؟
2: بس أكل كتير
1: هيك ما خصني ما في مزاد.
3: صحيح وين المزاد؟
1: وين الكوسة بحر؟
3: وين البقدونس بطحينة؟
1: يعني حي الله نضب أصناف بزر وقدامي ما فيه، ترمس ما فيه،
3: بس ترمس سوشك ما فيه.
2: أنا بقول غير هيك، حرام هالأكل بيطعم 100 شخص، بينما في ناس مش قادرة تاكل أو تحط ولادها بالمدارس.
1: مزبوط، كل جات بغدي ثانوية. دخلك؟ أنت وين حط ولادك؟
2: بالمدرسة الإعدادية.
1: ولك يا معتر بين هبوك، أنا لو مطرحك بشيلهم.
2: وين بدي حطهم؟
1: حطهم بالحبس. الحبس مدرسة رجال، بكفي ما في حق كتب وما بيشلحوك وبيعلموا لك اياهم صنعة.
2: صنعة مثل شو؟
1: بيطلع الولد الشاش كراسي، حياك سلال، تعباية خرز، حدا بيقول لك شغله محاويز، وإذا شي ولد زبط مليح بتخرج أبداي، بيحمي لعبة قمار، بيعمل زلمة زعيم وزلمة الزعيم.
2: زعيم
1: أيوه. شوف العريف بربر افندي صاحبي، ولا يهمك انا بحكي لك اياه، يدخلهم بدون فحص.
2: بس كيف بدهم يبقوا يروحوا يوميا؟
1: ولو بطريقوا على العدليه، خلي اوتوكار الحبس ياخذهم من على بكره ويردهم من عشيه.
3: يعني عجبتني فيها. مضبوط مضبوط.
4: وقف هون.
3: المين هيدا؟
4: الكون.
3: لحنا؟
4: نعم.
3: شو عليه؟ كل شيء بالتفاهم بصير.
4: ابو الشبك.
1: أيوة. نعم ابو الشبك نعم.
4: شفنا سجلك العدلي.
1: لا حكم عليه.
4: يوسف البوري الملقب بابو الشبك، اسبوع حبس مع وقف التنفيذ بتهمة ضرب طروبيل.
1: سيدنا كان في رف لقز.
3: هيدي رف لقز.
4: ليون طرابيشيان
5: موجود بابا موجود.
4: انت محكوم يومين حبس بجرم نقل سكين كباس.
5: اولاك ما في كلاشينكوف بابا؟
4: لا.
5: وين راح ياهو؟
3: راك يا حام يا حيف على المراجل.
4: صبح البدوي
3: اخذت بطار ولد عمي.
4: اي ولد عمك؟ انت محكوم لخلاف على سطيلة قريشة.
3: ادري ادري. ولك يا اخ العراب ايش بك شرشعتني؟ لخلاف على سطيلة قريشة؟ لا على سطيلة قريشة. لو كان على تاس معزة كان فيهم ما فيه، على سطيلة قريشة كيف يجنن؟ سيدنا رانون السجل العدلي تبعي، اسمعوا كل جريمة بهد جديد.
4: انت ما عامل شيء.
3: انزعتي لشو ما عامل شيء؟
4: ما عامل شيء، سجلك نظيف.
3: شو بعمل لك؟ اذا كان الحكومه ما بتسجل الجرائم الكبيره.
6: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 027

0: الله الله الله الله.
1: بالفقرة الثالثة، حتى الواحد مثل عادي معودين على صراحتنا، كنت مخير بين فقرتين، بين موضوعين لحتى نقي بينهم. الموضوع اللي هو يكاد يكون بشكل يومي معنا الرد على أطنان التصريحات التي تأتي سواء من المسؤولين بإيران اللي خاصة بلبنان، أو من أبواق العيارين الموجودين بلبنان واللي عم يتحدثوا يوميا بشكل إسهال كلامي لا يتوقف، وتهديد ووعيد وكل الأفلام اليومية. أما أنا اخترت أنه هالموضوع نتركه جانبا لأنه بدنا ننقي موضوع أحلى وأبرز ومش كل يوم بيتكرر. اخترنا أنه نحكي بموضوع إيجابي، وهو موضوع عودة الصادرات اللبنانية يلي كان عم يتم الإعلان عنها رسميا، وعم يتم افتتاح الأمر يوم السبت بمرفأ بيروت. اخترنا هذا الموضوع لأنه أولا أكثر إيجابية، اثنين لأنه مش بيتكرر معنا، وثلاثة لأنه هيدا الأهم. الأهم أنه الناس ترجع إلى العمل، ولما الناس بتشتغل بيخف النق، ولما بيخف النق بتخف المشاكل. معين؟ بينما هوليك جماعة الجعدنة موجودين معنا بشكل يومي، تصريحات وأطلالات ما بتخلص، وإسهال الكلام لا يتوقف حتى مع الدواء. أساساً بشو شاطرين غير بالجعدني؟ لكن خبريتنا بهالفقرة أطلق مرفأ بيروت يوم السبت أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بالمملكة العربية السعودية بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين. الرئيس نواف سلام بكلمته أشاد بها اليوم اللي عم نوقف فيه بمرفأ بيروت حتى نشوف لحظة تاريخية انتظرها لبنان طويلا، عودة انطلاق الحاويات أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية. وأكد الرئيس سلام لم نكتفي بتركيب أجهزة المسح الحديثة بمرفأي بيروت وطرابلس لضبط ما يدخل إلى لبنان وما يخرج منه، بل عملنا على تجديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا وعززنا مكافحة التهريب بكل أشكاله، ولن نسمح أبدا بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم. وأكد الرئيس سلام أن عودتنا لأسواق السعودية تعني عودة الأمل لآلاف المزارعين بالبقاع والجنوب والشمال، وللمصانع اللي صمدت بأصعب الظروف، ولكل المصدرين يلي انتظروا هاليوم طويلا، مع تجديد الشكر للأمير محمد بن سلمان على قراره برفع الحظر، ونعتز بعمق علاقتنا التاريخية مع السعودية. بدوره السفير السعودي الجديد بأولى أطلالاته الكلمية الإعلامية، السفير الدوسري كان عم بيقول عم نجتمع اليوم لنشهد مغادرة أولى الصادرات اللبنانية المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي عبر مرفأ بيروت. هالقرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية للمملكة، واللي بيأكد بما لا يدعو مجالا للشك أو بما لا يدع مجالا للشك، دعم لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق. وأكد الدوسري ثقته على اتخاذ الأشقاء بلبنان جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدام لبنان كمنصة للأضرار بأشقاء العرب، مثل ما كان عم بيصير أيام تصدير الكابتاجون بشكل غزير. في كلمة أيضا لرئيس مجلس إدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، يلي كرر نفس الأمور يلي حكيناها، وعبر عن سعادته بها الأمر لأنه عودة الحركة عودة الصادرات على أمل بعدين أن تكون إلى كافة الدول العربية انطلاقا من ميناء جدة أولا. هلا بعيدا عن رأي بوب الأمين كبير الأبواق الحشاشين السكرجي الأول يلي كان عم يتمسخر بمقاله لرينيل كونيل الأسبوع الماضي إنه شو هالقرار التافه عيدا إنه هيدي اللي بتتحسن الاقتصاد بلبنان شوية صناديق دراق تذهب إلى أمير متخم. شوف كمية الحقد وكمية الكراهية الموجودة بكلماته على المنطقات. فبعيدا عن رأيه ورأي اللي بيشبهوه إنه هذا قرار شو مهم إنه شو بده يحرك، شوف المزارعين شو رأيهم، شوف المزارعين اللي كانوا متواجدين يلي كانوا ناطرين هاللحظة، شوف المزارعين بالبقاع والجنوب ومي عكار وكثير من المناطق يلي كانت مسكر عليهم كثير من الأبواب منذ عام 2021 لليوم، يعني من 5 سنين، نتيجة تجارتكم بالكابتاجون، نتيجة الحشيش يلي بتعتمدوه لحتى تطلعوا تكتبوا هيك كلام وتستهونوا وتسخفوا أمر المزارعين أصحاب الشأن كانوا ناطرينه بفارغ الصبر.

وكما المرفأ موجود معنا بهالحلقة، هلا الفقرة الجاية كمان عنا المطار بإشكالية جديدة. سمعتوا التصعيد اللي صار، البيانات اللي طلعت، لحتى نوصل لخلاصة نفسها هي ذاتها. في فريق بهالبلد أي شيء بتعمله الدولة بيكون إيجابي على الناس، بيؤدي إلى الاستقرار، بيؤدي إلى انفتاح أبواب الاقتصاد والعمل. ما بيعجبهم، ما بدهم الناس تشتغل، ولا بدهم الدولة إنه تقوم بواجبها، بدهم هن يدلوا مسيطرين. لذلك أي خطوة بتقوم فيها الدولة يا أما بيسخفوها، يا أما بيخونوها، يا أما بيحاولوا يحاربوها ويعطلوها بأي طريقة. هيدا الشيء عم تشوفوه من خلال ردات فعلهم على موضوع المرفأ يلي فيها كثير من السخرية، أو ردات فعلهم على موضوع المطار والتوظيفات يلي عم بتصير، أو الشركة اللي عم تحاول أنه تنظم العمل داخل المطار تمهيدا للأيام القادمة. مش عم بيسدوا أنه الدولة عادت لمهمتها الطبيعية أنه هي تمسك معابرة البرية والجوية والبحرية بعد ما كانوا هن مسيطرين عليها وحولوها لتبييض أموال وتهريب وكابتاجون ومخدرات وكل أنواع الممنوعات. هيدا الشيء يلي هن بيبسطوا، هيدا الشيء اللي هن بارعين فيه. إنما يشوفوا أن الدولة عم تتحرك وتأخذ القرارات الجدية، أبواب الاستيراد والتصدير عم تفتح، الحالة الاقتصادية للناس بعد بدل ما يكونوا شحادين عندهم عم تتحسن، هيدا كله ما بينسبهم. بينسبهم دايما الفوضى، هيدا اللي بيناسب دايما أبناء الميليشيات. وهيدي المعركة القائمة يلي بتتعدد عناوينها بين الأمن والسياسة والاقتصاد والفن والثقافة، هو منطق واحد بين منطق الدولة ومنطق الدويلة ومنطق الميليشيات. هناك فرق كبير نلمسه بشكل يومي. أكيد مش كل شحنة بدها تنطلب بدنا نعملها هيك احتفالية. الاحتفالية كانت رمزية، مش انك شفتوا على الحشد من المسؤولين الحاضرين والرعاية والحضور لدولة رئيس الحكومة وسعادة السفير الدوسري. مش انك ما كل يوم رح بتصير هذه الاحتفالية، لحتى من الناس تفكر عند كل شحنة بدنا نقعد نعمل هايصة كمان. فخلص، خلصت حفلة التطبيل وخلصنا من الحفلات وبدأ العمل. بدأ المزارعين يتطلعون إلى عودتهم إلى الانتاج، الاهتمام بالزراعة أكثر لا تصدير، ولحتى ينفتح لهم باب رزق جديد بعد ما كان أغلق عليهم بسبب جماعة الحشّة.

عاد الميناء ميناء بيروت إلى كنف الدولة بمراقبة تامة مع تركيب أجهزة متطورة، وعاد المطار مطار الأليعات، وعاد مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذا الأمر لا يصدقوه، معتبرين حالهم عايشين بصدمة. الله يزيد صدمتكم.

معركة جديدة من معارك حصرية القرار بين معارك الدولة مع الدولة يلي مثل ما أنها هي متشعبة ولها كثير من الفروع والأغصان، وما بين معركة الاستقرار والفوضى، الاستقرار الذي يبحث عنه منطقة الدولة دائما والفوضى الذي تبحث عنها الميليشيا بشكل مستمر لأنها بتعيش على الفوضى. هذه المعركة أعلن عنها بشكل رسمي ببيان من مساعد الدولة البلطجي الحاج علي حسن خليل قدس سره الشريف. فجأة لقينا بنهاية الأسبوع بيان عم يطلع عن مكتبه الإعلامي ويكتبه هو بنفسه على منصة أكس على موقعه، يقول لك هذا القرار لن يمر، مع أنه مرق بالحكومة والحكومة إنه ممثلين فيها. قلنا خير، شو في بالمطار، شو صاير جديد لحتى نعرف على ماذا هذه المعركة. وطبعا نركب لها دايما إيدين طائفيين، وهذا التعيين، هذا المنصب لألنا وهذا المنصب لألكن، وكيف بتشيلولنا جماعتنا وكيف عم تنظموا الفوضى. نحن بدنا الفوضى تضل مستمرة يا عيب الشوم عليكم ملا دولي، حتى نعرف شو القصة اللي صايرة بالمطار، شو القرار اللي اتخذه وزير الأشغال واللي ما منعه بشكل تام وزير المال اللي هو مفترض زميله علي حسن خليل، إنما قال له اعطيني بس شوية وقت لحتى ندرس عواقبه القانونية أكثر، لأنه قرار مهم بتاريخ المطار. خلينا نتعرف سوا من خلال المقال اللي اخترنا لكم إياه لليوم. من يقبض على مطار رفيق الحريري الدولي؟ المقال يلي كتبته زميلتنا كلير شكر بأساس ميديا. تسأل كلير شكر ببداية مقالة: من يدير مطار رفيق الحريري الدولي؟ وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطيران المدني؟ إبراهيم أبو عليوي المكلف من قبل وزير الأشغال فايز رسامني برئاسة المطار منذ أيار 2025، أم مدير المطارات كمال ناصر الدين، أم جلال حيدر المعين من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني مديرا عاما تنفيذيا للعمليات في الهيئة العامة للطيران المدني، أم شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي التي أنشأها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة؟ ما تضيعوا بعدنا ببداية المقال، ما هو هيدا الضياع يلي تسبب بالإشكال، والقرار اللي تم اتخاذه بالحكومة هو من أجل لملمة هذا الضياع وترتيب الصلاحيات لحتى ينعرف مين بده يتحاسب على أي غلط ومين بده يتكافأ على أي عمل صحيح. مشان هيك سنبدأ بسرد الموضوع. الأكيد أن المشهدية تشبه طبق الفتوش اللبناني الأصيل بسبب حالة من تضارب الصلاحيات تسود في المطار بعدما توزعت بين أكثر من جهة وبشكل تنافسي لا توافقي، فتدخل مجلس الوزراء وأنشأ الشركة التي ينص عليها القانون 481 لاستعادة زمام المبادرة بالمرفق الجوي بعدما تنازع صلاحية إدارته 3 مديرين والحبر على الجرار. في التفاصيل أن الخبيصة ظهرت حين بادر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني محمد عزيز إلى تعيين جلال حيدر الذي كان يشغل منصب مستشار في وزارة الأشغال ب 27 كانون الثاني مديرا عاما تنفيذيا للعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني، محددا صلاحياته بإدارة مطار رفيق الحريري الدولي، الملاحة الجوية، الأرصاد الجوية، عمليات الاستثمار الفني لجميع الآلات والمعدات والمنشآت يلي تابعة للهيئة. تتابع الشرح كلير شكر: الأهم من ذلك أن المدير المعين سيتبع وفق قرار تعيينه لرئيس هيئة الطيران المدني، وبالتالي ستكون إدارة المطار فعليا تحت إدارة الهيئة ورئيسها، وهو ما يعني أن هيئة الطيران المدني وهي الهيئة الناظمة للمرفق ستكون في الوقت عينه سلطة تشريعية وتنفيذية ذات صلاحيات واسعة منحتها لنفسها بقرار إداري. وفي هذا السياق يؤكد المعنيون أن القانون 481 لإدارة قطاع الطيران واللي حدد مهام الهيئة لاسيما فيما خص التنظيم والإشراف والرقابة على المطارات المدنية
لم يتضمن بندا يجيز تعيين مدير تنفيذي بيتولى إدارة المطار، واكتفى بحصر مهمة الهيئة في هذا الشق بتحديد شروط الترخيص لإنشاء واستثمار المطارات المدنية والإشراف على تطوير المطارات والمرافق العائدة لها. لكن المدير الجديد توسع بمهامه لدرجة توجيه جهاز أمن المطار التابع لقيادة الجيش، الأمر يلي استدعى تدخل وزير الأشغال واللي وجه كتاب لهيئة الطيران أبلغ فيه أنه التعيين يعد غير قائم لأنه مخالف للقانون. ومع ذلك بقي حيدر ماضي بالتصرف كأنه مدير غير مكترف برسالة وزير الأشغال. وقتها اتوجه الوزير رسامني أيضا لمجلس الوزراء لطلب إنشاء شركة تسمى مؤسسة مطار بيروت الدولي لتوفير خدمات المطار والملاحة الجوية والاتصالات والرصد وجميع الأعمال المتعلقة فيها والمتفرعة عنها استنادا لنفس القانون 481 بالمادة 4. وتشير المصادر إلى أن هذا الواقع انعكس ارتباك على المستويين الإداري والتشغيلي، إذ تحول الخلاف القانوني إلى صراع نفوذ بين مؤسسات يفترض أن يكون بعضها مكملا لبعض. فوزارة الأشغال ترى نفسها السلطة الوصية على المرفق، فيما ترى الهيئة العامة للطيران المدني أن القانون منحها دورا مركزيا في إدارة القطاع، بينما يتمسك مدير المطارات بصلاحياته التقليدية المستمدة من الهيكلية الإدارية القائمة. لذلك يرى مؤيدو إنشاء مؤسسة مطار بيروت الدولي أن الهدف الحقيقي لا يتمثل في تأسيس شركة جديدة فقط، بل في إعادة توحيد المرجعية الإدارية للمطار وإنهاء حالة الإزدواجية والتنازع التي باتت تهدد حسن سير واحد من أهم المرافق العامة في البلاد، خصوصا في مرحلة تتزايد فيها التحديات الأمنية والتشغيلية ويزداد معها الضغط لإخضاع المطار لمعايير إدارة حديثة وواضحة المعالم والمسؤوليات. تتابع كلير شكر هذا الملف بتفاصيله. حاول الثنائي الشيعي التصدي لهذا الطلب، وشهد مجلس الوزراء سجال بين وزيري المال والأشغال بسبب اعتراض الوزير ياسين جابر على النظام الداخلي الفضفاض، فيما رأى المدافعون عن هذا الخيار أن الشركة المستحدثة هي الخيار القانوني الأمثل لإعادة الانتظام في المطار بعد تشابك الصلاحيات بين ثلاثة مديرين. من جهته سارع النائب علي حسن خليل إلى تسجيل اعتراضه على قرار إنشاء الشركة، مبررا جملة ملاحظات أبرزها تجاهل الحكومة اسم مطار رفيق الحريري الدولي. يا الله، هلأ صاروا بيحبوا رفيق الحريري ومتمسكين بتسمية المطار باسمه، وهن بوسائل الإعلام كلما بيذكروا اسمه وهن قتلوه أساسا. قال لك تجاهل الحكومة اسم مطار رفيق الحريري الدولي، هذا مع العلم أن قانون الطيران المدني الذي نص على إنشاء الشركة بيعود تاريخه لعام 2001، أي أنه سابق لتاريخ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مشان هيك اتكلوا على الاسم القديم لأنه القانون بيعود لعام 2001. 2. تجاوز دور هيئة الطيران المدني، لأن صاحبة الصلاحية برأي علي حسن خليل والجهة المسؤولة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات، غير أن التبرير الحكومة لجأت لها الخيار لتطويق توسع نفوذ الهيئة بشكل غير قانوني. المادة الأولى من النظام الداخلي للشركة بتنص على أنها خاضعة لأحكام قانون إدارة قطاع الطيران المدني ولأحكام هالنظام والأعراف النافذة بالتعامل التجاري وبالقدر يلي بيتلائم فيه مع أحكام القانون بكل ما يتعلق ببيع الأسهم كليا أو جزئيا للقطاع الخاص، وأيضا خاضع على قانون الشراء العام وتعديلاته.
بتختم كلير شكر هذا التقرير المقال واللي هو مهم جدا لحتى نفهم الإشكالية. في المقابل تقول مصادر وزارة المال إنه اعتراض الوزير ياسين جابر لم يتناول مبدأ إنشاء الشركة وإنما نظام الداخلي، لأنه بيعاني من نواقص وثغرات لابد من مراجعتها بدقة. الأمر يلي ما حصل بسبب تلقي وزارة المال جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة مساء، فيما الجلسة كانت التنين بعد الظهر، ولهذا طلب وزير المال من الدائرة القانونية الانكباب على دراسة النظام ومقارنته بالنظام الداخلي للشركة يلي تم إنشائها لإدارة قطاع الاتصالات، وأنه إنشاء هالشركة خطوة قانونية لا غبار عليها ولا بد منها، وكذلك إدارة هيئة الطيران المدني للمطار بالمرحلة الانتقالية قانونية أيضا. هكذا تنتفي الأسباب الجوهرية للاعتراض ليصير اعتراض سياسي بامتياز. بيتفرع من السؤال الأهم، من يدير مطار رفيق الحريري الدولي، أو بالأحرى من يضع يده على المطار؟ بدنا نشكر زميلتنا كلير شكر على هذا المقال التفصيلي الواضح واللي وضح لنا هاي المشكلة. أنا مثلا بناس ما كنت عارف شو تفاصيلها، فوضحت كل الصورة قدامي، مع أني كنت بعرف تماما أنه المشكلة مجرد ما شفت علي حسن خليل هو تبرع بهالدور ودغري نط وانتفض وهو غايب عن الساحة، لأنه مستدعى أساسا، هو مدان بجريمة التفجير المرفأ وهربان من القضاء، فواحد عليه قضايا يعني ينضرب قال لك كيف تجاهله؟ معقول جهر واسم رفيق الحريري؟ يا سلام، شو بتحبوه يا أخي؟ هيدا واحد قال لك كيف بعينه واحد غير شيعي، يعني هيدا أهم، هو هون بيت العصير، كيف بتعينه واحد مش من مهمات؟ وحتى إذا الشيعي لازم يكون من جماعتنا، إذا مش من جماعتنا نحن ما اعتبره شيعي. فكل القصة وما فيها تلميذ نجيب لدولة البلطجي أنه لا، هيدا المنصب لألنا بده يكون لألنا، بينما يلي عملته الحكومة وتحديدا ثقتنا الكبيرة بالوزير فايز رسامني من بعد ما وفى بكل وعوده وخاصة مطار الإعلاعات، كل اللي عمله هو إنشاء هذه الشركة لضبط العمل، لأنه صار العمل متفلت، مطار من معروف مين بيديره، صلاحيات متضاربة، تداخل بتوزيع الصلاحيات، وكل واحد بده يشد الحافلة صوبه بدل ما يكونوا متعاونين لنجاح العمل. فلضبط هذا الأمر جرى إنشاء الشركة وجرى إقرارها بالحكومة، وقريبا رح بتكون هي اللي عم تدير المطار رغم أنف علي حسن خليل وجمعته. هاي الأغنية سكتش من فريال كريم، بس عن مطار أورلي مش عن مطار بيروت.

0: للسنات مطفية بحامود. ماذا رأيك؟
1: بم واش كوني لشانك ليش عايلي؟
0: مون ديو
2: أبداش ديو كعيني تعيل عنا الفوق على الفراكي تدوئك وراء الدويلي
0: ني مسيو
2: أيا مسيو كعيني أنا من حدكم من فوق ناون من ناون بكرة بدنا نروح نحاول الزعتر وبدي أطعمك زعتر وزايد
0: بردون مسيو تيه لبني
2: واش لكن واش لكن واش لكن خرب زوئك منك شايني أب

طالما الباك جراوند هاي هاي شاكيرا فمعناتها اليوم مخصصين الفقرة الأخيرة للمونديال لأنه في كتير نتائج ومباريات وقلنا بلاش ندخل السياسة اليوم. قليل من الأفراح كثير من المآسي كانت عم تسجل الفرق العربية. ما هي أبرز النتائج التي شهد المونديال مع الاحتلال صدارة الترند؟ المباريات اللي عم تزداد حماوة والمنافسة يلي عم تزداد مع الجولة الثانية من الدور الأول واللي عم توصل لنهايتها تقريباً.

إذا بدنا نرجع لمباراة السبت، فالمنتخب المغربي كان عم بيسجل الفوز العربي الأول على اسكتلندا بهدف من دون رد. البرازيل سامبا كان عم بيفوزوا على هايتي بثلاث أهداف من دون رد. تركيا كانت عم تخرج من البطولة بعد ما تلقت خسارتها الثانية بشكل مفاجئ أمام الباراغواي بهدف من دون رد. هولندا كانت عم تكتسح السويد بنتيجة 5-1. أما المنتخب الألماني فنجح بالفوز بالدقيقة الأخيرة بصعوبة على كوت ديفوار ساحل العاج بهدفين لهدف. مبروك للأخوة الألمان، يعني حرام بقالوا دورتين عم يطلعوا من الدور الأول، فهلأ عاملين إنجاز إنه تأهلوا للدور الثاني، مش هناك عاملين الاحتفالات الثقيلة يعني. ليش مرتين عم يطلعوا من الدور الأول؟ مش حلو يعني. منتخب الألوان مبروك. بمباراة يوم الأحد، الإكوادور كانت عم تتعادل مع كوراساو. هيدي كوراساو اللي أكلت 7 من الألمان كانوا عم يتعادلوا مع الإكوادور من دون أهداف. تونس للأسف كانت عم تخسر الخسارة الثانية الآسية قدام اليابان بنتيجة 0-4 من بعد ما كانت خسرت 5-1 الماتش الأول، وبالتالي ودعت البطولة. كمان المنتخب السعودي كان عم يتلقى هزيمة ثقيلة أمام المنتخب الأسباني المرشح لللقب بأربع أهداف من دون رد، بينما منتخب العدو الإيراني كان عم يتعادل بالأمس مع بلجيكا من دون أهداف بمباراة كان بطلة الحارس الإيراني اللي كان وكان هو اللي كان حارس مضيق هرمز عاد ما دافع وعاد ما كب حاله على الطبيب. أما بآخر المباريات اللي أجريت صباح اليوم، الأورغواي كانت عم تتعادل مع كاب فيردي كمان بنتيجة مفاجئة بنتيجة 2-2. أما المنتخب المصري منتخب الفراعنة فكان عم يحقق فوزه الأول بتاريخ المونديال بمشاركته الرابعة على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 بمباراة كان بطلة قائد المنتخب النجم محمد صلاح يلي سجل وصنع وأخذ جائزة أفضل لاعب بالمباراة لحتى تتصدر مصر هالمجموعة بالمرتبة الأولى وتقريبا تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى بتاريخها. فمبروك لأخواتنا المصاروي، مبروك للمغرب، هارد لاك للمنتخبات الباقية. يعني قطر كانت أكلتها 6 سابقا، السعودية أكلت 4، تونس أكلت 4 من بعد عرفتوا ليه لبنان ما بيتأهل على المونديال؟ شفتوا البصير عند الاتحاد اللبناني الفاشل للفوتبول؟ كرمالك ما بيتأهل، كرمال ما متجرس، فقال لك ضبة من أول ما في داني تأهل. قال لا هيك بيقولنا حجة، بيصير بيقولنا شفتوا ليش نحن ما بنتأهل، شفتوا ليه ما بنشتغل على المنتخب وما نعمله منتخب للسياحة والسفر، كرمال ما نطلع المتجرس برا. شو هي أبرز المباريات المنتظرة اليوم؟ اليوم ببلش النهار على الساعة 8 مساء بمباراة الأرجنتين بطل العالم ميسي أفضل لاعب بالتاريخ بدون يلعبوا مع النمسا على الساعة 8 المساء. فرنسا بتلتقي مع المنتخب العراقي بمباراة صعبة جدا لأشقائنا العراقيين، متمنى لهم توفيق بس الوضع صعب، على الساعة 12 ليلا. على الساعة 3 فجرا النرويج بتلتقي مع السنغال، والمباراة الأخيرة بتكون قمة عربية بامتياز، لقاء عربي خالص بيجمع المنتخب الأردني مع المنتخب الجزائري، ومباراة مهمة جدا لتحديد مين ممكن يتأهل للدور الثاني. ما بنتمناها تنتهي بالتعادل لأن التعادل يقصي الفريقين تقريباً.

يعني حبينا يكون جو المونديال هو المؤثر. شفتوا التأثر الجماهير البرازيلية والألمانية والأجواء التشجيعية اللي كانت موجودة بالأراضي اللبنانية، بالإضافة للجمهور. للصراحة الجمهور بالملاعب الأمريكية، أي نعم في كتير من الأمور السلبية، بس إذا في شيء إيجابي هو الجمهور. ما شاء الله يعني بلد كبير فيه من كل الجاليات، كوري بتلاقي، ياباني بتلاقي، إفريقي بتلاقي، خليجي بتلاقي، عربي مصري، كل الجاليات ما شاء الله عادي عم تحضر بكميات هائلة، وهي اللي محلية أجواء المونديال بتشجيع المستمر داخل وخارج الملعب. مبروك للفرق العربية، على أمل أنه يكملوا بالنتائج. قلعوا أول مرة بالدور الأول، كانوا جيدين نوعا ما باستثناء تونس، كانت جولة تعادلات، إنما هالجولة كان فيها نتائج فضائحية، ومفترض أنه يعني الواحد حتى لما بده يخسر ما يخسر بهالطريقة. ونطلع بقى الموضوع تمثيل مشرف وما تمثيل مشرف، كل هالعناوين الخشبية اللي استخدمناها لسنين طويلة، اللي بده يروح على هيك مناسبات بده يكون أدى وبده يكون محضر حاله كتير منيح، وعلى القليل إذا بده يخسر ما يخسر بهيك نتائج كارثية. شفتوا بصيرة الاتحاد اللبناني؟ شفتوا ليه ما بنتأهل نحن على كأس العالم يا مثقفين يا بتوع المدارس؟ يعني إذا بتشوفوا أفراح الشعوب، الشعب المصري اليوم، المباراة كانت على الساعة 4 بعتاد فجرا، أنا حضرتها للصراحة. يعني شوفوا الأجواء الموجودة بمصر، الاحتفالات لازالت قائمة لغاية الآن، هن الشعب يعني بيعرف كيف بده يفرح، وهذا متنفس عندهم مع الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية، فكانت متنفس للشعب المصري إنه يفرح. ونحن ما بنتمنى للشعوب العربية إلا مزيد من الفرح، بعكس ما شعب الفراعنه بيتمنى لنا، دايما عم ناكل قتل كرمال يرفعوا شعارات الانتصارات الوهمية.

يوم جديد بانتظارنا، يوم حماسي في كثير من المباريات في الديربي العربي المنتظر بين الجزائر والأردن، يلي بنتمنى مثل ما أنا لما ينتهي تعادل لحتى ما تصير فرصهم بالتأهل قليلة. مبروك للمنتخب المصري التأهل تقريبا للدور الثاني للمرة الأولى بتاريخه، بيستاهلوا الفراعنة، خاصة النجم محمد صلاح بما أنه مونديالو الأخير، فبيستاهل هالنجومية وهالشعبية الجارفة.

صور كاتو بيتي فور هدايا كذا بتحسوا عيد دولي. أما على المعطر الأب فيا دوب هيك كم حدا تذكر أنه في مناسبة اسمها عيد الأب وكانوا عم يكتبوا عنه شيء، بينما الآخرين بمعظمهم وبمغلبهم نسوا أنه في يوم اسمه يوم الأب، لا يوم الأب ولا يوم السيفن أب. هونيك هدايا واحتفالات ونبع الحنان والدموع والما بعرف ايه، بينما هون بيوصلك فواتير تليفون، فواتير كهرباء، فواتير اشتراك، فواتير انترنت، اجارات بيت، اجارات مكتب، هاي الفواتير هيدي العيدية اللي بتاخذها يا معطر. خرجك هذا لك تجوز. واخر شي بيسناك ترويك يكتبوا لك كلمة معايدة يعني. إلا من رحم ربي، بل هني أقلية، بينما الأغلبية بيطمشوا.

هلا انت ختمت ببابا عمرو دياب انه فكرك هيك عم تسير الابهات البهبهات. ما بتناسبنا غير غنية ريمي بندلي هلا الشهيرة بابا تبيت بابا وروح جيب لي روح اشتري لي روح بلا بيضا هذا دور لك. اما الاحتفالات فبتروح لمكان تاني. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. مفترض انتاج مشترك يعني وعلى لي نحن المنتج.

على كل ان احنا بدورنا بنقول لكل الابهات كل عام وانتم بخير. معلش اذا ما حد عايدكم نحن من عايدكم. الاحياء منهم كل عام وانتم بخير. المتوفين منهم رحمهم الله. اساسا نحن عنا اكبر من هيك ولا ما نفكر بهيك صغائر وتفاهات. نحن نترفع عن هيك امور فاكرين عنا صغير يعني بنقعد نهتم بهديه وكذا. اخر همنا تذكرتونا وتذكرتونا اخر همنا يعني. حتى تتعلم جوا شوف فاين فاين طلعت.

أنغام بابا عمرو دياب. بنكون عم نوصل لختام حلقة اليوم التنين بنهاية الأسبوع من تريبولي لايف. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بقيت نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إيفاع طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا، حتى لك ما بنحقد جميعا جميعا، ما عنا قلب كبير، بلعب بلعب ساعة 4 5 10 فريق فريق تبهوكي. شغلة أخيرة بس بخصوص المونديال، الناس اللي بتفكر إنه والله إنه يابا نحن متى، أنا قلت لكم من أول يوم، قلت لكم بكرة المونديال حيطغى على كل الأحداث، مش هيدا اللي عم تشوفوه قدام عينكم، هيدا واحد. اثنين، لحتى تعرفوا إنه القصة مش بس فوتبول، شوفوا أفراح الشعب المصري، شوفوا أحزان تركيا اللي خرجوا من الدور الأول. بتعرفوا تماما القصة أكبر من فوتبول، وإنه الشعوب العربية عندها هذه اللعبة الأولى ومتعلقين فيها وبعتبروها تمثيل للوطن. فالقصة ما كمان تسخفوا الناس يعني، هذا في مجهود عم يبذل كبير على أرض الملعب لتحقق هيك نتائج بعيدا عن الخسائر الكارثية اللي بنتمنى تتعوض بالدور الأخير.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 او 71 سين سين سين سين سين سين سين سين 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل العيل. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي. برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.
1: على
2: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة.

0: أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية، بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو، مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: Your name here. Tripoli FM.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز إيريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلا وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، احدث الالبسه والاحذيه الرجاليه من اهم الماركات العالميه، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الاذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة من كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا. 03-957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

Italian for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: بتوجع بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 255

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للفليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71-501-781 أو 79-31-39-23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من المزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة، أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منا كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 او 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة الى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: ورجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: في أحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتين، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 257

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: ده بتنطرك لوحظك انت.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

هنا مجمع الرؤى التربوي، صيف مليء بالمرح والتعلم والمغامرة بانتظار أطفالكم بمخيم الرؤى الصيفي، برنامج متكامل للأطفال من عمر 4 سنين حتى 14 سنة، بيضم أنشطة رياضية وفنية وعلمية متنوعة، منها كرة القدم، كرة السلة، كيك بوكسينج، زومبا، سباحة، جمباز، روبوتكس، تجارب علمية، رسم، تحفيظ القرآن الكريم، ركوب خيل، ألعاب تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية ممتعة. كما يتوفر برنامج الحساب الذهني بإشراف كادر تربوي متخصص، مع استقبال الأطفال من ذوي الصعوبات التعليمية ضمن برامج مخصصة لهم. بينطلق المخيم ب 22 حزيران وبيستمر حتى 31 تموز، من الاثنين للخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، بمجمع الرؤى التربوي. للتسجيل والاستفسار 71 501 781 أو 79 31 39 23. مخيم الرؤى الصيفي، حيث تتحول العطلة إلى تجربة ممتعة وذكرى لا تنسى.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

لما تكون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل فيي شو بيعمل فيي.

0: مستني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: your name here.
1: Tripoli FM.
2: نحن ملوك الأفهم.
3: اسمع 2 3